وكان في مجال شن غورانتو كاستيبالا سيبا كانا يوشا كابين كيلا رانجا دومينغا خور وغلا سيبا وسائل اسئلي في انا اليكس بوك شن رانا سكيتشا كلي سايتش ولي هيل me complace en canto las habrán chucuaylas.